0: فصل الثاني كما كي الله علمين شروع بينا كما جابا شكرا رموشا رجو ما شابه بينا كما لا بلا كام كاري سمر ريتو ايتو لبا فبقنا ينا كما جابا شكرا رموشا انتنا لا ولا بيك شروع جزر فبو كي alright سبسكي لكا انو كمشان انا كما شكرا لوانا رايز كما بيك شروع بينا انا وانا قرر مقال جاري كنا كما جابا شكرا رموشا كما يبا شكرا مينا وانا كورا لكا فيسبوك ياشتيشا جزر فب لولا دم مرون لما وانا كارلون جاتي كم بيري دم كي بولا لكا فيسبوك مينا مانا لو Is a second Pugile?
1: Pugile.
0: Eno. Is that a money? Miren Sagamana?
1: Oh,
0: Miraga Sandala.
1: Hey,
0: Miraga Sandala.
1: I'm not going to be able to do it. Oh, wow.
0: I'm not going to be able to do it. Danko, 060, I do law. All right, what a good. A good mix of one set of the number of the best of the Cassian Dan, Lago, Sora Fabana, and Cassian Dan. All right, 060, double 8 7 5 4 to mix of men, and mix of one set and share. Even with the Nanga by Demon, get on a gentleman or a penny.
2: Yeah,
0: if I said them to Basil Win,
2: it would be there.
0: Maradona is a good sprague of Sundu, Sarperil.